أخبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله.

0: محمد رسول الله.
1: صفوا صفوفكم أكيموا اعتدلوا. Mohon saf di rapatkan dan diluruskan. Saf yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام إذا

واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله.

والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصركم على إقامة الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك